الكلام يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ الساعة تينات قلت ناو يتايال من قادو بين قاتل هاي بلالي جركا كيسي درسه